شوف الاخ اللي كذا مثلا اذا ما تنسى اذا ما تنسى السوق شوف داك السمو المول الشمال ديال كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد